の أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأكرم تحية الله. السلام عليك يا سلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وصلي على سميك على نفسك وغارف على نفسك كما بعد العالمين إنك حميد. اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان.

0: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا واصحاب رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين.
1: Baik pendengar, dengan demikian siaran langsung sholat Jumat dan khotbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat yang telah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Pro 1 Bandung.